ما يرنر ايش انا يكسخ واتش يوض مارا ترك شعان برينا دا ستور سنك دايا سسخي تشيخ ديارك سخي دريبي ما اخت النام سخ ما واتش ويلك اي خرابي بايا كيل سوما ويلا يا فريندين يا